0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: مينوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العاد بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
1: وكمان هيك.

0: وكمان هاي وكمان هاي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفي.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

ليبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: صوب الضنا قربنا تفنى الدنيا مدام بعده الحلو حبيبنا.
1: نوتة، نوتة عربية.

نوتة عربية.

0: closer.
1: And in the end,
0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: ما في قهوة ما في
0: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
0: وكمان هاي
1: صف قلبي بلا وعي بلا وعي مجنون من دوني
0: وهاي
1: دابا سيال بروبلم سي فيدي غادي نعيش ولا في الو هلو لزبي
0: وكمان هاي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: notaarabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: Nota Arabia. Nota Arabia.
1: نوتة نوتة عربية

0: تسعد وتشقي، ضلي يا حلويها صوتك رفيق الزهر، صوتك عمر الدهر يتنزه بهالكون.
1: وبتمرقي عكل زهري بهالأرض غني، بهالأرض غني، بهالأرض غني.

0: وفي أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام، أعلن الجيش الأمريكي أنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران، وأنه نفذ في العراق ضربات مشتركة مع القوات السعودية ضد جماعات مسلحة موالية لطهران. المزيد مع شيرين نصر.
1: في بيانها قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها والقوات المسلحة السعودية نفذت ضربات دقيقة في العراق ضد من وصفتهم بالإرهابيين الموالين لإيران. كان الحرس الثوري قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط وبنية الطاقة السعودية التحتية، مشيرة إلى أن الهجمات على القوات الأمريكية لم تنجح، كما لفتت إلى أنها اعترضت صواريخ أطلقت من إيران. بدورها أكدت وزارة الدفاع السعودية تنفيذ قواتها المسلحة ضربات محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات مدعومة من إيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، قائلة إن هذا العمل جاء ردا على الهجمات الأخيرة بالمسيرات على منشأة النفط السعودية. وبينما قالت الرياض إنها اعترضت ودمرت المسيرات التي أطلقت من العراق باتجاه المنشأة النفطية في المنطقة الشرقية، نفت إيران صلتها بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في المملكة. وتزامن ذلك مع أعلان للحوثيين أنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر لخرقها الحظر البحري الذي فرضوه على الموانئ السعودية.
0: قوات الحشد الشعبي العراقية أعلنت منذ قليل أن القوات الأمريكية والسعودية هاجمت مقراتها في مناطق مختلفة من العراق، وقالت إن الهجمات أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. تزامناً قالت مصادر خليجية ودبلوماسية غربية إن سلطنة عمان قدمت للجمهورية الإسلامية خطة مدعومة من دول خليجية لإدارة مضيق هرمز تشمل تحصيل رسوم طوعية مقابل استخدامه، وتهدف المقترحات العمانية إلى أن تكون أساساً لإنهاء تعطل حركة التجارة عبر المضيق والناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هدى العناس.
2: المقترح ينص بحسب وكالة رويترز عن مصدر خليجي على أن إيران لن تمارس أي سيطرة على مضيق هرمز، بل ستتم إدارتها عبر آلية تنسيق جماعية ويعتمد على دفع رسوم طوعية من قبل الدول المستخدمة للمضيق، على أن تخصص هذه الرسوم لتمويل خدمات رئيسية تشمل تعزيز أمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث ودعم عمليات البحث والإنقاذ المشتركة. وكشف المصدر ذاته أن المقترح العماني مستوحى كليا من الآلية الناجحة المتبعة في مضيق ملقة الواقع في جنوب شرق آسيا، ويرى مراقبون أن المبادرة العمانية التي تحظى بدعم إقليمي تمثل محاولة لإيجاد صيغة توازن بين مطالب إيران وحرص دول المنطقة والمجتمع الدولي على الحفاظ على حرية الملاحة وفق القانون الدولي. ويعتبر مضيق ملقة الذي يبلغ طوله نحو 900 كيلومتر وتحيط به إندونيسيا، تايلاند، ماليزيا وسنغافورة أقصر طريق للملاحة البحرية من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط وأوروبا.
0: هذا وأعلنت كييف أن وزيري خارجية أوكرانيا وإيران أجريا محادثات هاتفية بالأمس، لافتة إلى أنها تريد تجنب التصعيد بعد هجوم أوكراني استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين. أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتماع وصفه بالممتاز مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مؤكدا توافقهما على ضرورة عدم حيازة طهران سلاحا نوويا في أول لقاء بينهما منذ بدئهما الحرب على إيران أواخر شباط فبراير. شيرين ناصر.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي أشاد باجتماع ممتاز مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وقال في كلمة مصورة: أنهيت اجتماعا ممتازا مع الرئيس ترامب، تخلله حديث طبعه الفهم المشترك لهدفنا المشترك، ضمان ألا تحصل إيران على أسلحة نووية. وأضاف نتنياهو: كانت هذه إحدى أفضل المباحثات على الإطلاق التي أجريها مع الرئيس الأمريكي صديقنا دونالد ترامب. وكان مصدر في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد في بيان وزع على وسائل الإعلام في وقت سابق أن الاجتماع كان إيجابيا للغاية. أما المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت فذكرت في تدوينة على منصة إكس أن اجتماع ترامب في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والذي استمر ساعة ونصف الساعة كان إيجابيا ومثمرا، وهو الثامن بينهما منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي.
0: هذا اللقاء بين الرجلين عقد خلف أبواب مغلقة ولم يستدعى إليه الصحة الصحفيون كما درجة العادة لدى استقبال قادة في المكتب البيضاوي. بينما يستعد لبنان وإسرائيل لاستئناف المفاوضات في روما الأسبوع المقبل لبحث توسيع مسار انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته معرضا خطوة تنفيذ المناطق التجريبية لتحديات عدة. من جنوب لبنان مراسلة مونت كارلو الدولية فالنتينا سمعان.
3: شنت مسيرة غارتين على شقة سكنية في النبطي الفوقة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وطال القصف المدفعي بلدة حولة ومرتفعات علي الطاهر في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عنيفة في عيترون، كفر تبنيت، طلوصة، مركبة، القصير، القنطرة ودير سريان، وعمليات نسف في مجد الزون، المنصوري وبنت جبيل. وبينما حلقت المسيرات على علو منخفض في أجواء سور ومنطقتها كما في أجواء الضاحية الجنوبية، ألقت المحلقات قنابل صوتية على بيوت السياد وأطراف ياطر وبيت ليف. أما أصوات الانفجارات التي تسمع في القطاع الغربي فهي ناجمة عن تفجيرات ينفذها الجيش اللبناني لقذائف من مخلفات الحرب في الحنية وزبئين. وفي زوطر الغربية يواصل الدفاع المدني أعماله الميدانية لتأمين السلامة العامة، كما تتابع فرق البحث والإنقاذ تنفيذ عمليات المسح الميداني والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، تزامناً مع فتح الطرقات ورفع الركام ومواكبة الجيش اللبناني عودة الأهالي إلى البلدة ومرافقتهم. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
0: أعلنت قوة اليونيفيل في جنوب لبنان أنها عثرت هذا الشهر على قرابة 4000 كيلوغرام من مادات نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار في بلدة حولة الحدودية. وقال مصدر مطلع طلب عدم كشف هويته إن كتابات باللغة العبرية كانت على حاويات النترات، مرجحا أنه كان يتم استخدامها في عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل. حذر مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة من التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية المحتلة، منددا بتصاعد أعمال العنف لا سيما تلك التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين. أمير داود مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحدث لمونت كارلو الدولية عن تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على البلدات والقرى الفلسطينية بتزامن مع إجراءات حكومية إسرائيلية جديدة لتوسيع الاستيطان، وكان يتحدث لطارق حمدان.
4: أولا، نحن فعلا أمام مرحلة جديدة من الإرهاب الاستيطاني بحق الفلسطينيين، ولكن هذه المرحلة لم تبدأ اليوم، هذه المرحلة بدأت منذ سنوات، وتحديدا بعيد تشكيل حكومة اليمين الفاشل المتطرف في دولة الاحتلال. هذا ما يترجم الآن على شكل أرقام عندما نتحدث عن 11,000 اعتداء نفذ الجيش والمستوطنون بحق الفلسطينيين في نصف عام. نحن نتحدث عن معطيات خطيرة وغير مسبوقة. يقصد بهذه الاعتداءات أن يتم تنفيذ جملة كبيرة من المخططات التي يأتي على رأسها البيئة القهرية الطاردة، أي إجبار الفلسطينيين وتحديدا في القرى والتجمعات البدوية على الرحيل. إذن الاعتداءات هي تبدأ بإرهاب المستوطنين الذين يشعلون الحرائق ويطلقون النار على المواطنين الفلسطينيين العزل، ولا تنتهي عند المخططات الاستيطانية الكبرى، بل تتجاوزها إلى محاولة تعريف الجغرافيا الفلسطينية اعتبارها أراضي إسرائيلية هي صاحبة السيادة عليها، وهنا كان مكمن الخطر.
0: أمير داود مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحث في لقاء جيد مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض تراخيص إنتاج أنظمة باتريوت للدفاع الجوي وإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي مع روسيا. أتى اللقاء المغلق في المكتب البيضاوي فيما تكثف كل من أوكرانيا وروسيا ضرباتهما البعيدة المدى، ومع تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بعد أكثر من 4 سنوات على بدء الغزو الروسي. أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع التايوانية أن الجزيرة تعتزم نشر سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل لمرافقة الإمدادات الحيوية في إطار محاكاة لأي حصار عسكري صيني محتمل في المياه الواقعة شرقي الجزيرة. اقترحت الحكومة الهندية تشديد عقوبات السجن وزيادة الغرامات في قضايا تسريب أسئلة الامتحانات في محاولة لاستعادة الثقة بعدما هزت البلاد احتجاجات قادها شبان وطلاب وتركزت على إصلاح النظام التعليمي. ريتا خوري.
5: بعد الاحتجاجات التي شهدتها مختلف أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية على خلفية تسريب أسئلة الامتحانات، وبعد استقالة وزير التربية تحت ضغوط المعارضة، أمرت المحكمة العليا الثلاثاء بالإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ولا سوابق جنائية لديهم. وبموجب التعديل القانوني المقترح الذي أحيل على البرلمان، سترفع العقوبة القصوى وبالسجن للمتورطين في تسريب أسئلة الامتحانات من 5 إلى 10 سنوات، فيما قد تتجاوز الغرامات $1,000,000، على أن تسرع المحاكمات في هذه القضايا. وكانت الاحتجاجات التي قادتها حركة حزب الصراصير الناشطة عبر انترنت قد حظيت بتأييد واسع من الطلاب الشباب في كل أنحاء البلاد، وشكلت تحديا كبيرا لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أعلن تشكيل فريق لإصلاح نظام الامتحانات.
0: بدأ سكان في إسبانيا أجبروا على الفرار من حرائق الغابات بالعودة إلى منازلهم بالأمس، بعدما رفعت السلطات أوامر الإخلاء عن أكثر من 10 مناطق. لكن في فرنسا صدرت أوامر إخلاء جديدة لآلاف الأشخاص مع تزايد المخاوف من عرقلة موجة حر جديدة جهود احتواء حرائق تستعر في جنوب غربي البلاد. والخبراء يحذرون من ظاهرة غير مسبوقة قد تفاقم أثار هذه الحرائق، وهي السحب النارية الرعدية أو ما يعرف بسحب النار. فما الذي يجعل السيطرة عليها أكثر تعقيدا؟ سامية الإشرقي.
6: عادة تنتشر حرائق الغابات عندما تجتمع 3 عوامل رئيسية: الحرارة والوقود النباتي والرياح. لكن عندما تبلغ النيران مستوى شديد من القوة قد تولد أنظمة جوية فريدة كهذه السحب الرعدية النارية، حيث تدفع الحرارة الهائلة أعمدة الدخان والهواء الساخن إلى طبقات الجو العليا، حيث تلتقي بكتل هوائية أبرد فتتشكل هذه السحب القادرة على توليد رياح محلية قوية وأحيانا صواعق برق قد تشعل حرائق جديدة بعيدا عن البؤرة الأصلية. وهذه الحرائق تعرف بالحملية ذاتية التأجيج، أي تحدث رياحها الخاصة التي يتبدل مسارها طوال الوقت خلافا للحرائق التقليدية التي لها منحا مخروطيا. وتعتبر هذه الحرائق حرائقا من الجيل السادس، فهي الأكثر حدة وأكثر فئات السعس السيطرة عليها من حرائق الغابات. وعمليا تمر مكافحة النيران ب3 مراحل: أولا الحريق المثبت عندما تتوقف الجبهة الرئيسية عن التقليدية لكنه يبقى مشتعلا داخل محيطه، ثم الحريق المسيطر عليه بعد القضاء على بؤر النشطة وانخفاض خطر تمدده بشكل كبير. أما إعلان إخماد الحريق فلا يتم إلا بعد أيام أو ساعات من المراقبة والتأكد من اختفاء كل الجمر ومنع أي اشتعال جديد.
0: عين زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا لكرة القدم ليشغل هذا المنصب بصفته أسطورة وطنية كلاعب وكمدرب ناجح مع ريال مدريد الإسباني، أيضا إذ يعتبر الوحيد الذي توج ب3 ألقاب تواليا في دوري أبطال أوروبا. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصواريخ إيرانية ويقصف مع السعودية مواقع تابعة لجماعات موالية لإيران في العراق. عمان تقدم للجمهورية الإسلامية خطة مدعومة من الخليج لفرض رسوم طوعية على مضيق هرمز. نتنياهو يشيد باجتماع ممتاز مع ترامب في البيت الأبيض. مخاوف في فرنسا من تمدد الحرائق.
7: شكرا لك يا رولا بحيدر، كانت هذه النشرة الإخبارية الثالثة، فقراتنا مستمرة معكم مستمعينا، ابقوا معنا.
8: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
0: وتبدأ أحوال
7: طقس
0: رضا من هنا من باريس.
7: نعم رولا، ودرجة حرارة مرتفعة نهار اليوم في باريس تصل عند منتصف النهار إلى 39 درجة مئوية. في لندن السماء صافية مع 35 درجة مئوية. غيوم متفرقة في برلين، درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة مئوية. 38 درجة مئوية في روما مع غيوم متفرقة. وفي مدريد السماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة مئوية.
0: مقترح سلطنة عمان لإدارة مضيق هرمز بآلية إقليمية مشتركة وتمويل طوعي للخدمات قد يحل مشكلة الملاحة الدولية إذا وافقت عليه إيران، لكنه يحرمها من ورقة ضغط على المفاوضات النووية مع واشنطن.
7: خبر وتحرير بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
9: قدمت سلطنة عمان في محادثاتها مع إيران مقترحا يمكن أن يشكل حلا لعقدة إدارة مضيق هرمز، وذكر أن مشاورات مسقط مع السعودية وقطر والكويت ومصر أظهرت أن مقترحها يحظى بموافقة الدول الإقليمية، لكن طهران لم تعلن موافقتها عليه بعد، كما لم يصدر أي تعليق من واشنطن. ويستند المقترح إلى نموذج العمل في مضيق ملقا الواقع بين أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، ويربط بين البحرين الهندي والهادئ، وتمر عبره 29% من شحنات النفط و22% من التجارة العالمية. ومنذ العام 2008 أنشئت آلية تمويل طوعي لصندوق المساعدات الملاحية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، إذ يقدم مستخدمو المضيق مساهمات مالية اختيارية تخصص لصيانة الخدمات وحماية البيئة من دون فرض رسوم على حق المرور. ولم ينشر نص المقترح العماني بعد، لكن المطلعين أفادوا بأنه يعتمد على إنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة المضيق مع فرض رسوم اختيارية لتغطية تكاليف إدارة الملاحة والخدمات. ويفهم من النص أن لا إيران ولا سواها ستمارس سيطرة منفردة على المضيق، وهذا يناقض الخطاب السياسي المتشدد الذي اعتمدته طهران في شأن مضيق هرمز، لكنه في الوقت نفسه يلبي رغبتها في أن لا يعود وضع المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب، من دون أن يأخذ برسوم العبور التي أرادت فرضها على السفن خلافا للقانون الدولي. وتستبعد مصادر أن تتقبل طهران بسهولة صيغة الآلية الإقليمية المشتركة من دون أن تدخل عليها تعديلات، إلا أن التأخير في الموافقة على الحل العماني المقترح يعني تأخيرا في فتح المضيق وإطالة لأمد الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، كما يبقي الأوضاع في الخليج في انتظار تجدد الحرب. وثمة حسابات إيرانية أخرى قد تؤخر موافقتها على أي حل لإدارة مضيق هرمز، إذ أنها تحتاج إلى هذا المضيق كورقة ضغط في حال استئناف المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة.
10: نوتة عربية.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك محمد بوشيبة. موقع البيان يتساءل: لماذا يعود التصعيد كلما اقترب السلام؟
11: ترى نوفر رامول في موقع البيان أن تكرار موجات التصعيد في منطقة الخليج رغم اقتراب مسارات التهدئة واستئناف المفاوضات لا يرتبط فقط بالاعتبارات العسكرية والسياسية، بل أيضا ببنية اقتصادية نشأت في ظل الصراعات والعقوبات. وتعتبر الكاتبة أن استمرار الأزمات أو أوجد شبكات اقتصادية موازية راكمة النفوذ والثروة من خلال الالتفاف على العقوبات، بحيث أصبحت التسوية السياسية تهدد مصالح القوى التي استفادت من اقتصاد الصراع أكثر مما تخدمها. وأشارت الكاتبة لتنامي الدور الاقتصادي للحرس الثوري في القطاعات الحيوية في إيران وتوسعه في إدارة شبكات تصدير النفط خلال السنوات العقوبات. وترى الكاتبة أن أي انفتاح اقتصادي أو استقرار سياسي قد يؤدي إلى عودة المنافسة والاستثمارات الأجنبية، ما يحد من نفوذ هذه الشبكات.
0: في صحيفة القدس العربي: اعتداءات المستوطنين حلقة في مخطط جديد.
11: اعتبر أحمد عويدات في القدس العربي أن تصاعد الاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ولا سيما في بلدة التل بمحافظة نابلس لا يمثل أعمال فردية، بل يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض. ويستند في ذلك إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن تسريع إقامة البؤر الاستيطانية، ومعتبرا أن مشاركة الجنود بملابس مدنية في بعض الهجمات تعكس بحسب رأي الكاتب الترابط بين المؤسسة العسكرية والمستوطنين، كما يربط الكاتب بين هذه الاعتداءات والتصعيد العسكري في غزة، ويرى أنها تسعى إلى زيادة الضغوط على الفلسطينيين ودفعهم إلى النزوح تمهيدا لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية المحتلة. ويخلص الكاتب في صحيفة القدس العربية أن هذه السياسة تخدم أيضا أهدافا داخلية للحكومة الإسرائيلية، من بينها كسب تأييد اليمين المتطرف وتعزيز المشروع الاستيطاني إلى جانب الحيلولة دون اندلاع انتفاضة فلسطينية واسعة.
0: صحيفة الشرق الأوسط عنونت من جهتها: زيارة عون إلى أمريكا وضعت لبنان على المسار الصحيح.
11: أفادت سعد كريم في صحيفة الشرق الأوسط أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة تمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات اللبنانية الأمريكية، ولا سيما أنها جاءت في ظل توترات أمنية مستمرة وبعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. واعتبرت الكاتبة أن الزيارة عكست اهتماما دوليا متزايدا بلبنان، وركزت على ملفات أساسية أبرزها تثبيت الاستقرار والضغط من أجل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز قدرات الجيش اللبناني إلى جانب دعم الاقتصاد وتهيئة الظروف لبدء إعادة الإعمار. وتشير الكاتبة لأن الزيارة قد تسهم في استعادة ثقة المستثمرين وتنشيط الاقتصاد اللبناني، خاصة مع الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان، وما قد يرافق ذلك من دعم لقطاعي السياحة والاستثمار.
0: تصعيد نوعي في احتجاجات ليبيا باستهداف المحتجين لمرافق الطاقة، عنوان في صحيفة العرب اللندنية.
11: تقول صحيفة العرب اللندنية إن الاحتجاجات في غرب ليبيا دخلت مرحلة جديدة مع انتقالها من إغلاق الطرق والاعتصامات إلى استهداف منشآت الطاقة، بعدما أغلق محتجون مجمع ميليتا للنفط والغاز إلى جانب مقر وزارة النفط والغاز وشركة الزويتينيا في طرابلس. وهي احتجاجات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية واستمرار أزمات الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار ونقص السيولة. ويعد مجمع ميليتا من أهم مرافق الإنتاج الغاز وتزويد محطات الكهرباء في ليبيا، ما منح الاحتجاجات بعدا سياسيا واقتصاديا يتجاوز المطالب الخدمية ويعكس تصاعد الغضب من إدارة الثروة النفطية في ليبيا. هذا وسارعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، تضيف الصحيفة، إلى إعلان استعادة السيطرة على المجمع واستئناف ضخ الغاز لتفادي انهيار الشبكة الكهربائية، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي استهداف للمنشآت الاستراتيجية. ويرى مراقبون، تقول صحيفة العرب اللندنية، أن الأزمة الكهرباء ليست سوى واجهة لأزمة أعمق تتعلق بإدارة الدولة الليبية ومواردها.
0: شكرا لك محمد بوشيبة.
7: الازدحامات المرورية في بغداد معركة يومية.
0: ريبورتاج محمد طلال من العاصمة العراقية.
12: منذ ساعات الصباح الأولى تبدأ رحلة آلاف الموظفين والعمال البغداديين مع زحام الشوارع، لتتحول الطريق إلى جزء من يوم العمل، لكنها بلا أجر. ساعات طويلة تهدر في الانتظار، فيما تلتهم كلفة الوقود والمواصلات الراتبة المنتظرة بلهفة، إلى جانب الوقت الضائع وعقوبات الخصم بسبب التأخير. حيدر سامي موظف.
13: طبعاً زحامات المرورية ومشكلة كل الشباب المواطنين، خصوصاً الطلاب والموظفين. طبعاً من ناحية الموظفين، هساني من نفسي موظف، إذا أنا أجي الصبح متأخر تقريباً 10 دقائق أو 3 ساعة، أنقص تقريباً 50 إلى 100 ألف حسب الوقت يعني.
12: وتنعكس الازدحامات على الاقتصاد الوطني أيضاً، إذ تشير تقديرات إلى أن العامل العراقي يفقد ما بين 100 و150 ساعة سنوياً بسبب الاختناقات المرورية، فيما تتسبب هذه الأزمة بخسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. مغيث خالد، باحث اقتصادي.
14: طبعا الإحصائيات والدراسات تأكد أنه تكاليف النقل الناتجة عن هاي الازدحامات المرورية يعني تستهلك تقريبا 1.5% يعني من الناتج المحلي الإجمالي للعراق. وطبعا بالاستناد لحجم الاقتصاد العراقي فهذه النسبة تعادل عدة مليارات من الدولارات سنويا. يعني أنه الموظف اللي يتأخر ساعة يوميا بسبب الازدحام ممكن تنخفض إنتاجيته تقريبا 15%. بعض المدن العراقية خلينا نقول مثل بغداد يقضي السكان أكثر من 3 ساعات يوميا بالازدحامات، وهذا أكيد يأثر على كلفة النقل الفردية بنحو تقريبا 40%.
12: ومع ارتفاع درجات الحرارة تتحول الازدحامات اليومية في بغداد إلى اختبار قاس للأعصاب قبل أن تكون أزمة مرورية. ساعات طويلة يقضيها المواطن داخل وسيلة النقل وسط الحر الخانق، وما يرافقه من توتر وإرهاق واستنزاف نفسي ينعكس على مزاجه وأدائه في العمل والدراسة وحتى حياته الأسرية. محمد حسين طالب.
15: الموضوع لا يطاق إطلاقاً، وأتحدث إليك وأشعر أن أعصابي وعروقي تشتعل نار. زحمة السير في بغداد العاصمة أصبحت أو تكاد لا تطاق إطلاقاً، يعني هذه الزحامات المرورية صارت تستنزف وقتنا وجهدنا، وأضف إلى ذلك يعني تشعر بحرب نفسية في الشارع.
12: في بغداد صار كل مواطن سندباد، لكن رحلاته لا تقوده إلى بلدان بعيدة بل إلى أحياء مدينته، ومغامراته لم تعد على الجزر وفوق البحار بل عند التقاطعات والإشارات التي تبتلع الدقائق والساعات. محمد طلال، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراته المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا.
7: موجز إخباري بعد قليل مع زميلة شيرين ناصر، وبعد الموجز نشرة اقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشم.
0: أخبار الاستهلاك والتسوق تأتي بعد ذلك مباشرة. يا رضا، ماذا اخترت لنا اليوم من مواضيع؟
7: نعم، رولاتون استرفع أسعار 300 دواء مستورد وسط مخاوف من تفاقم أزمة العلاج، وتراجع الخبر الثاني والموضوع الثاني تراجع إنتاج الكاكاو يهدد بارتفاع جديد في أسعار الشوكولاتة.
0: زيدان المدرب الجديد لمنتخب فرنسا لكرة القدم عنوان بارز في النشرة الرياضية التي يقدمها اليوم وديع فيعاني. قبل أن نتوقف مع روب صبح في مدونة اليوم وهي تعنون العالم ما بعد كأس العالم هو نفسه العالم،
7: ولكم موعد في ختام هذه الساعة مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ابقوا معنا.

0: هوى الأيام سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
2: السادسة والنصف صباحاً في باريس.
3: شيرين ناصر وموجز إخباري جديد تفضلي.
4: شكرا لك رولا، أهلا بكم مستمعينا. أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة نينوى شمال العراق مقتل 8 من عناصرها وإصابة 4 آخرين أثر استهداف مواقع تابعة لها في المحافظة. وقال الحشد الشعبي إن عددا من مقراته في مناطق متفرقة من العراق تعرضت لهجمات عدة، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بسقوط قتلى وجرحى إضافة إلى وقوع أضرار مادية في عدد من مقرات الهيئة. ووصف الحشد هذه الهجمات بأنها تصعيد خطير وانتهاك لسيادة العراق واستهداف لمؤسساته الأمنية والرسمية. وكانت الولايات المتحدة والسعودية قد أعلنتا تنفيذ ضربات جوية في العراق استهدفت بحسب بيانهما عناصر موالية لإيران. اتهمتها واشنطن والرياض بالتخطيط لهجمات ضد القوات الأمريكية ومنشآت الطاقة السعودية. القيادة المركزية الأمريكية قالت أن الحرس الثوري وجه هذه الهجمات، بينما أعلن الحرس إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة جوية أمريكية ومركز القيادة المركزية العسكرية الأمريكية في الأردن، كما أفاد باستهداف 30 ناقلات نفط وإيقافها بعد تجاهلها التحذيرات في مضيق هرمز. من جهتها أكدت وزارة الدفاع السعودية تنفيذ الضربات بالتنسيق مع واشنطن بعد إعلان الرياض اعتراض مسيرات أطلقت من العراق باتجاه منشآت نفطية في المنطقة الشرقية. وتزامن ذلك مع إعلان الحوثيين أنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر لخرقها الحظر البحري الذي يفرضونه على موانئ المملكة. هذه الضربات جاءت في وقت قدمت فيه سلطنة عمان أمس مقترحا إقليميا جديدا يهدف إلى تسوية الصراع بشأن مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانا إيجابيين. وفي منشورات قصيرة منفصلة على تروث سوشيال قال ترامب إنه ناقش معهما مواضيع مختلفة دون الخوض في التفاصيل. والرئيس الأوكراني قال أمس خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن زمام المبادرة لم يعد في يدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب في أوكرانيا. وميدانيا أسفرت غارات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بلغورود الحدودية الروسية وإصابة 19 آخرين في هجوم استهدف حافلة، وهو ما نددت به وزارة الخارجية في موسكو. نهاية الموجز.
5: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. يشهد سوق الألومنيوم العالمي حالة من التوتر غير المسبوق بعدما تراجعت المخزونات في البورصات إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ربع قرن، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اضطرابات الإمدادات لاسيما من منطقة الشرق الأوسط. ما الذي أوصل سوق الألومنيوم العالمي إلى هذه المرحلة الحرجة من انخفاض المعروض زياد؟
6: وصل السوق الألمنيوم العالمي إلى هذه المرحلة نتيجة تزامن عدة عوامل رئيسية أدت إلى تراجع إجمالي مخزونات الألمنيوم المسجلة في مستودعات بورصة لندن للمعادن إلى نحو 271 ألف طن، وهو مستوى تاريخي متدني جدا. العامل الأول الذي أدى لهذا التدهور يتعلق بطبيعة إنتاج الألمنيوم نفسه. صناعة الألمنيوم تعتبر من أكثر الصناعات استهلاكا للكهرباء، وأي ارتفاع كبير في أسعار الطاقة يمكن أن يدفع المصاهر إلى خفض الإنتاج أو التوقف تماما. هذا حدث في عدة دول أوروبية خلال السنوات الماضية. العامل الثاني يتعلق بالطلب على الألمنيوم والذي يعتبر في تزايد مستمر بسبب توسع استخدامات الألمنيوم. لم يعد الألمنيوم مرتبطا فقط بالصناعات التقليدية مثل البناء والأغذية والأجهزة المنزلية، بل أصبح جزءا أساسيا من التحول الصناعي والتكنولوجي العالمي، ودخل في صناعة السيارات الكهربائية والطائرات والقاطرات وشبكات الكهرباء والألواح الشمسية وتوربينات الرياح ومراكز البيانات وغيرها. وهنا تكمن أهمية الألمنيوم بالاقتصاد العالمي. هو ليس مجرد سلعة معدنية، بل مادة وسيطة تدخل في عدد كبير من سلاسل الإنتاج الدولية. ولذلك فإن ارتفاع سعر الألمنيوم لا يبقى محصورا في سوق المعادن، بل ينتقل مباشرة إلى تكلفة السيارات والطائرات ومواد البناء والكابلات الكهربائية والتغليف الصناعي والغذائي وغيرها. تشير بعض التقديرات إلى أن قيمة الاستهلاك السنوي العالمي للألمنيوم تقترب من 300 مليار دولار، ما يجعله من أكثر المعادن غير الحديدية استخداما في العالم. وبالتالي فإن الأزمة الحالية تعكس اختلالا أعمق بين معروض يصعب توسيعه بسرعة وبين طلب عالمي يتزايد مع توسع البنية التحتية والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.
5: وما التداعيات المحتملة لاستمرار شح الألومنيوم على الأسعار والصناعات العالمية زياد؟
6: نعم، استمرار شح الألمنيوم عالميا يعني أن السوق العالمية قد تصبح أكثر حساسية لأي اضطراب جديد أو انخفاض في الإنتاج أو إمدادات الألمنيوم. حسب بعض التقديرات تشير إلى أن العجز العالمي يتراوح بين 930 ألف طن إلى مليون طن خلال هذا العام. وكذلك بالنسبة للأسعار، توقع البنك الدولي ارتفاعا في متوسط الأسعار خلال هذا العام بنحو 21.6% ليصل إلى قرابة 3200 دولار للطن. الأثر الاقتصادي يتجاوز سوق المعادن مثل ما ذكرت، لأن الألمنيوم يدخل في قطاعات حيوية عديدة، وبالتالي التأثيرات قد تمتد إلى سلاسل إمداد متنوعة. السوق الألمنيوم تزداد حساسيته بسبب كذلك انخفاض إمدادات الخليج نتيجة الحرب في منطقة مضيق هرمز، وهذا بالتأكيد أدى إلى انقطاع ما يقارب 9% من الإمدادات العالمية من الألمنيوم، بالإضافة إلى أن الصين اقتربت من السقف الكلي من إنتاج الألمنيوم البالغ 45 مليون طن سنويا، وهذا يعني أنها لا تملك القدرة لزيادة إنتاجها وتعويض النقص في الأسواق العالمية. لذلك قد يدفع استمرار الأزمة إلى توسيع الاستثمار في المصاهر وإعادة التدوير وتنويع مصادر الاستيراد وبناء مخزونات استراتيجية من الألمنيوم، لكن هذه الحلول تحتاج إلى وقت وطاقة كهربائية رخيصة واستثمارات ضخمة. ولذلك من المتوقع أن تظل أسعار الألمنيوم معرضة للتقلب ما دام المعروض العالمي يتحرك بوتيرة أبطأ من مستوى الطلب.
5: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
3: أخبار الاستهلاك والتسوق رضا، نبدأها من تونس التي ترفع أسعار 300 دواء مستورد وسط مخاوف من تفاقم أزمة العلاج.
2: نعم رجاء، أقرت السلطات التونسية تعديلا في أسعار نحو 300 صنف من الأدوية المستوردة في خطوة بررتها الصيدلية المركزية بارتفاع تكاليف التوريد والتصنيع. ويأتي القرار بالتزامن مع إعلان نقابة الصيادلة تعليق صرف الأدوية للمضمونين اجتماعيا ابتداء من الأول من أغسطس بسبب تراكم مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرضى، ما أثار مخاوف من زيادة الأعباء على المرضى في ظل تراجع القدرة الشرائية.
3: وما أسباب رفع أسعار الأدوية؟
2: أكدت نقابة الصيادلة أن الزيادات التي بلغت في المتوسط نحو 10% وشملت أدوية حيوية، أكدت أنها تهدف إلى تحسين سيولة الصيدلية المركزية وضمان استمرار توريد الأدوية، وحذرت في الوقت ذاته من أن أزمة قطاع الدواء في تونس أزمة هيكلية وتتجاوز تعديل الأسعار، مشيرة إلى أن استمرار أزمة التمويل وتراكم الديون يهددان بتفاقم نقص الأدوية وزيادة الضغوط على المنظومة الصحية.
3: تراجع إنتاج الكاكاو يهدد بارتفاع جديد في أسعار الشوكولاتة.
2: تتجه رولا أسعار الشوكولاتة إلى مزيد من الارتفاع في الأسواق العالمية مع توقعات بانخفاض إنتاج الكاكاو في غانا وساحل العاج خلال موسم 2026 و2027 نتيجة سوء الأحوال الجوية والتعدين غير القانوني والتوسع في مزارع المطاط. ويثير هذا التراجع مخاوف بشأن الإمدادات العالمية، خاصة أن البلدين ينتجان معا نحو 60% من محصول الكاكاو في العالم، ما يجعل أي انخفاض في إنتاجهما ينعكس مباشرة على الأسعار.
3: وما هي الأسباب الرئيسية لتراجع الإنتاج رضا؟
2: يرجع المزارعون الانخفاض المتوقع إلى الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة النينيو والتي أدت إلى انتشار مرض تعفن القرون وتراجع المحاصيل، إضافة إلى إزالة مساحات زراعية لصالح التعدين ومزارع المطاط.
3: زيدان هو المدرب الجديد لمنتخب فرنسا لكرة القدم.
2: والتفاصيل معك وديع فيعاني، صباح الخير.
7: صباح الخير. جاءوا بالمئات لحضور المؤتمر الصحفي الأول لزين الدين زيدان كمدرب جديد للمنتخب الفرنسي لكرة القدم. المئات من الصحفيين داخل مقر الاتحاد الفرنسي ومن المشجعين في الخارج على الطريق. قدمه رئيس الاتحاد فيليب ديالو، وأصبح زين الدين زيدان البالغ 54 من عمره المدرب 17 في تاريخ المنتخب الفرنسي، يخلف ديدييه ديشان الذي احتل المنصب طيلة 14 سنة وتوج خلالها باللقب العالمي عام 2018 وخاض نهائي المونديال عام 2022 ونصف النهائي قبل أسابيع من الآن. ولن يكون من السهل لزيزو أن يفعل أفضل، لكن يطمح إلى ذلك وقد أشاد بعمل ونتائج سلفه. هو الذي ينتظر هذا المنصب منذ عام 2021 عند انتهاء عهدته الثانية كمدرب لريال مدريد، وأوضح أنه تلقى في هذه الأثناء أكثر من عرض ورفضها لأنه كان يعرف ما يريده أن يصبح مدرب المنتخب الفرنسي الأزرق الذي قاده كلاعب إلى اللقب العالمي عام 98 في باريس بتسجيل رأسيتين خلال الفوز 3-0 على البرازيل في النهائي، ثم إلى

0: جولة من أربع ستقام خلال 10 أيام تليها مباراة في بلجيكا في 28 من نفس الشهر، ثم استضافة إيطاليا في 2 من شهر أكتوبر وبلجيكا في 5 منه. وللمنتخب الإيطالي مدرب جديد روبرتو مانشيني، اختاره رئيس الاتحاد جوفاني مالاغو شخصيا بعدما كان رفض الموافقة على أندريا بيرلو، الاسم الذي كان اختاره المدير الفني باولو مالديني، مما دفع الأخير إلى تقديم استقالته. مانشيني البالغ 61 سبق أن أشرف على سكوادرا أتورا بين 2018 و2023 وقادها إلى لقب أمم أوروبا عام 2021 قبل أن يفشل في التأهل إلى مونديال قطر 2022. وقدم استقالته صيف 2023 بشكل مفاجئ ودون أن يوضح الأسباب قبل أن يعين مدربا للمنتخب السعودي، مما أثار غضب الجمهور الإيطالي، علما أن المنتخب الإيطالي فشل في التأهل إلى نهائيات المونديال خلال النسخ الثلاث الأخيرة. إلى الميركاتو، سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، وقائد المنتخب الإسباني بطل العالم رودري يحلم بالعودة إلى مدريد إلى الريال هذه المرة بعدما لعب في الماضي مع أتلتيكو، ويبقى من عقده مع مانشستر سيتي عام واحد، وفريقه الإنجليزي يريده أن يمدد، علما أن المفاوضات بين الناديين لم تبدأ بعد بخصوص لاعب الوسط الدفاعي البالغ 30 من عمره. وريال مدريد في طريقه لضم أيضا الجناح الدولي الإيفواري يان ديوموندي من لايبزيك، وفريقه الألماني يطالب بما قد يزيد عن 110 ملايين يورو، وقد يحول ديوموندي بدلا من فينيسيوس جونيور الذي لم يمدد عقده بعد، العقد الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل، وأرسنال في المرصاد مقابل 160 مليون يورو. ليفربول من ناحيته يفاوض مع جناح دولي آخر الفرنسي برادلي باركولا، ويطالب فريقه باريس سان جيرمان ب 170 مليون يورو، ويبدو أنه أولوية المدرب الجديد للفريق الأحمر أندوني إيريولا، وباركولا أعطى موافقته. ولاعب آخر تألق خلال المونديال الأخير مع المنتخب الفرنسي مايكل أوليسي سيبقى مع بايرن ميونخ، هذا ما أكده رئيس النادي يان كريستيان دريسن الذي أوضح أنه لم يتلقى أي شيء من ريال مدريد، لا رسالة ولا فاكس ولا اتصال كما قال. وفرنسي آخر قد يساوي 130 مليون يورو، بورموث يطالب بهذا المبلغ من أجل التخلي عن إيلي جونيور كروبي، وتطارده أندية أرسنال ومانشستر سيتي وخاصة برشلونة التي قدم عرضين ما دون 100 مليون ورفض. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: 6:45 دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار مع رولا.
2: الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصواريخ إيرانية ويقصف مع السعودية مواقع تابعة لجماعات موالية لإيران في العراق. عمان تقدم للجمهورية الإسلامية خطة مدعومة من الخليج لفرض رسوم طوعية على مضيق هرمز. نتنياهو يشيد باجتماع ممتاز مع ترامب في البيت الأبيض. زيلينسكي يعقد لقاء أن وصف بالجيد مع الرئيس الأمريكي، ويبحث تراخيص إنتاج الباتريوت. مخاوف في فرنسا من تمدد الحرائق. زيدان على رأس المنتخب الفرنسي بعد ديشان.
1: إلى المدونة، مدونة اليوم عروب صبح،
2: والعنوان: العالم ما بعد كأس العالم هو نفسه العالم.
3: هو نفس العالم، كل يوم يقتل الأطفال، تعنف النساء ويستغل العمال. لم يتغير على عالمنا شيء، جوع، مخدرات، تجارة جنس وأعضاء، حتى أنه لم تخرج أي مظاهرة صغيرة تطالب بمحاسبة أحد ممن ظهروا في الوثائق الإبستينية. الجنازة حرة، بيقولوا إخواننا المصريين العروس للعريس والجري للمتعيس، والعريس برأيه هو إسبانيا، والعروسة هو الكأس الذي حملوه في كيس ملابس بلاستيكي يليق به تماما. أما المتعيس برأيي أيضا فهم كل البشر ممن شاهدوا أو حضروا ما يدعى زورا وبهتانا ببطولة كأس العالم، بما فيهم أنا، التي لم تمنعها معرفتها المؤكدة بفساد اللعبة والمنظمين من حضور ما مجموعه 4 مباريات للأردن ومصر. ها نحن جميعا نعود لنجلس على الحيطة ونشنف أذاننا بسماع الزيطة التي

0: لم يتغير عليها شيء فعليا، حروب وصراعات لا تنتهي وبلادنا في خطر محدق. كذبوا عليك حين قالوا وقف إطلاق النار في لبنان وغزة. أما سعر البترول فما زال يعلو ويعلو كجريندايزر، بل أنه زاد بعد استئناف الولايات المتحدة لحربها بالوكالة على إيران. من طرائف الزمان أن هناك ثمة عبارة شهيرة للكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس يقول فيها: شهرة كرة القدم علامة على تفشي الغباء. وأسهب مرة فقال إنها أحد أكبر جرائم إنجلترا، فهي تثير عاطفة غبية وقومية زائفة. إن أخطر ما يمكن أن يمارس على العقل الجمعي هو الإلهاء عن خطورة الحقائق التي نعيشها والوعي بما يحدث حولنا. حين تغرق المجتمعات في سيل لا ينتهي من المباريات والدعايات والمواد الترفيهية، لا يعود للإنسان متسع لطرح الأسئلة الكبرى، لا وقت للتفكير في القضايا التي تصنع مصيره، أو في التدمير والقتل والمجازر التي تحدث في لبنان وغزة ومدن الضفة مثلاً. شيئا فشيئا تنزلق الأولويات من المعاني العميقة إلى التفاصيل العابرة، ومن الأهداف العظيمة إلى لذات مؤقتة وحوارات لا تنتهي عن شخصيات ولاعبين وضعت حولهم الهالات ليستغلوا في استنزاف عقول الناس وجيوبها. بشورت من هون وبوط من هناك وشبس عطر ساعة إلى آخره إلى آخره. وصلت المشهد هي وسائل الإعلام المحترمة التي تدفع الجماهير نحو المراهنات والمزيد من الاستهلاك الذهني السطحي لأحداث ما يسمى بطولة، وكل ما يتخللها من أحداث مفتعلة واستقطاب، كلها تشغل الانتباه وتستنزف التركيز. أثناء الضجيج يصبح من السهل تمرير ما هو أخطر، ولا عزاء للمغيبين بقرارهم وبكامل وعيهم. عروب صبح.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: ويحين موعدنا اليومي مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك رضا.
2: أهلين أهلا وسهلا. سؤالنا عن القمر، هل ما زال في برج الجدي أم انتقل إلى الدلو، وماذا عن الزوايا التي تتشكل اليوم؟
3: نعم، هو القمر الحقيقة الساعة 4:15 بالفجر ترك الجدي وانتقل إلى برج الدلو، رح يفضل فيه لغاية ظهر يوم الجمعة. اليوم عناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما بالنسبة للزوايا فعددها كبير وهي متنوعة. أول زاوية جاية الساعة 9:10 في الصباح، تربيع بين الزهرة والمريخ، هي بتخلق مصاعب عاطفية إلها علاقة بالناحية الجنسية. بعد ذلك القمر بيعمل 3 زوايا. أول واحدة جاية الساعة 12:08 عند الظهيرة، هي اقتران مع بلوتو، هي بتساعدنا نتغلغل عميقا داخل أنفسنا لإدخال أي إصلاح مطلوب. بعد ذلك القمر بيعمل زاوية سيكستايل، يعني 60 درجة، مع نبتون، وجاية الظهر الساعة 12:15، هاي بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصب الموجود عندنا. والزاوية الثالثة بيعملها القمر هي تراين، يعني 120 درجة، مع أورانوس، هاي جاية الساعة 1:30 بعد الظهر، هاي تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها. الآن تتدخل الشمس وبتعمل زاوية اقتران مع المشتري، وجاية الساعة 2:30 بعد الظهر، هاي كتير حلوة، هاي بتخلق جو من التفاؤل والحظ من حولنا. يعود القمر مرة أخرى وبيعمل هالمرة زاويتين من نفس النوع التقابل. الأولى جاية مع المشتري الساعة 4:30، هاي بتحذرنا من الخبثاء اللي بيحاولوا يستغلوا طيبتنا وكرمنا. آخر زاوية بيعملها القمر مع الشمس تقابل الساعة 4:36 دقيقة من بعد الظهر. هاي بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار. لما أقول إنه التقابل بين القمر والشمس واضح إنه هون القمر يكتمل بدرا. لما بيكتمل بدرا بنلاحظ فيضان المياه في المحيطات والبحار، تكثر الولادة الطبيعية سواء كان عند الإنسان أو الحيوان، نشعر بطاقة كبيرة للعمل، وممكن تنتابنا العصبية أو نفقد صبرنا في الأمور الروتينية. بنلاحظ كمان إنه الحركة تتدفق على الطرقات، ومن هون قد يحصل ازدحام مفاجئ على الشارع غير متوقع أبدا. إذا نطلع دايما قبل بوقت لما بيكون بدر حتى نوصل على الوقت. كمان نصيحة، العمليات الجراحية إذا في مجال نتجنبها بيكون أفضل، لأنه غالبا تتسبب بتأثيرات جانبية مثل سخونة مثلا أو نزف. وأصعب العمليات اليوم بكرة اللي إلها علاقة بالساقين.
2: طيب لنرى الآن تأثيرات القمر ونبدأ بالحمل.
3: الحمل بنقول له أنت اليوم نشط اجتماعيا، قادر أنك تشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة. ممكن جدا كمان الحمل يحقق أمنية بمساعدة الصديق. وبنلاحظ على الحمل مليان طاقة مليان نشاط، أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة. بس طبعا مثل ما قلت قبل يومين كمان أنه يدير باله من الارتفاع بالوزن من هون حتى السادس من الشهر الجاي.
2: ماذا عن الثور؟
3: الثور تركيزه رايح أكثر شيء على العمل، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين. قدامه فرصة هون اللي بيبحث عن عمل واللي بيشتغل كموظف، قدامه فرصة يثبت جدارته للمسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام. وكمان اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، ممكن يقوم بهاي الخطوة. بنلاحظ كمان على مواليد برج الثور انه افكارهم مقبولة عند الاخوة والجيران، والحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا.
2: إلى الجوزاء.
3: الجوزاء عندهم نشاط في الحركة لمسافة بعيدة، بمعنى ممكن يطلعوا سفرة مثلا للخارج أو يتنقلوا من مدينة لمدينة. ممكن جدا اتصالات مع الخارج عم تكتر عندهم. التجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، لكن الأجواء الرومانسية الحقيقة مش كتير دافية.
2: أخبار السرطان.
3: السرطان مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن يكون مثلا من كمان تركي أو ميراث. بس يديروا بالهم مواليد برج السرطان في هذا اليوم، يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بحاجة للرعاية أكثر. أحلى ما عند السرطان قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم.
2: إلى الأسد.
3: الأسد مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، ولكن إذا كان في رغبة لإتمام طلب خطبة زواج ما في مشكلة، لأنه قلنا ما فيش خلو مسار اللي يعطل عليهم. ممكن الأسد كمان يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه. كمان بنلاحظ على مواليد برج الأسد من هون لأسبوع في عدة مكاسب مالية أغلبها بتيجي من العمل.
2: أخبار العذراء يا ترى؟
3: نعم، بالنسبة للعذراء بنقول له العمل راح يتراكم قدامك في هاليومين الجايين على الطريق. حاول إنجاز اللي بتقدر عليه بدون ما تبالغ في الجهد الجسماني. انذكروا إنه الشمس موجودة في بيت المتاعب عم تضغط عليه حتى بدون ما يتراكم العمل. إذا انتبه لصحته بالدرجة الأولى. الشيء الحلو عند العذراء إنه شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، بيندمج في المجتمع بسهولة، وبنلاحظ إنه أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
2: وصلنا للميزان.
3: الميزان بنقول له اللي يعني هذا اليوم بصورة عامة يوم جيد جدا، على أساس إنه الأمر لما بينتقل للدلو هذا هو بيت الحظ بالنسبة إله وبيت العاطفة. بس لأنه كوكب الزهرة بعده لسه موجود في العذراء لغاية السادس من الشهر الجاي، شوية بتكون الأجواء الرومانسية مش باردة لكن مش هالقد دافية مثل ما بيتصور. على أي حال يوم إيجابي للميزان، خاصة الشمس كمان موجودة بالأسد، بتشحنه بالطاقة، بيقدر يمارس نشاطات فنية وأدبية، بيسمع خبر حلو بتعلق بين جاز لواحد من أولاده، ويوم مناسب للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل.
2: وماذا عن العقرب؟
3: العقرب مهتم بأموره البيتية والعائلية والعقارية، عنده فرصة حلوة لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، مثلا تغيير في أثاث البيت أو بيكور البيت، ممكن كمان صفقة عقارية بيع أو شراء بتوفق فيها. بالنسبة للعقرب بنلاحظ عليه كمان بهاي الفترة الأكاديميون منهم عم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس، أجواءهم الرومانسية كمان دافية، والعلاقة بصورة عامة ناجحة مع الأصدقاء.
2: وصلنا للقوس.
3: القوس بنقول له أنت نشط اليوم في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، أغلبها بتكون لمسافات قصيرة، ممكن يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. التجار المحليون عم بيستفيدوا في عمليات البيع، يوم مناسب للدراسة والمطالعة، خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي.
2: وننتقل إلى الجدي الآن.
3: الجدي رح يكون مشغول بهاليومين الجايين على الطريق بأموره المالية، والفرصة متاحة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منه بحصل اليوم على هدية أو جائزة أو بعثر على شغلة كانت ضايعة. كمان بنلاحظ على الجدي أنه أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، خاصة الأجواء الرومانسية بهاي الفترة بتم في عندهم حتى السادس من الشهر الجاي.
2: ننتقل إلى الدلو.
3: الدلو مر عليه امبارح والامبارح يومين صعبين، وكانت الأمور ماشية على عكس ما يرغبون، فبنقول لهم لا، اليوم انتوا فتحتوا صفحة جديدة من ساعة مبكرة من هذا اليوم، فعندهم نشاط يستغلوه لغاية يوم الجمعة الظهر، يدفعوا بمصالحهم لقدام. صحيح الشمس قبالهم بتنزل شوي من الطاقة، لكن القمر يعمل عكس ذلك، إذن يومين فيهم حظ للدلو للدفع بمصالحهم لقدام. وكمان بنلاحظ انه أفكار مقبولة عند الزملاء وزميلات العمل اللي بيميلوا للتعاون معهم.
2: أخبار الحوت الآن.
3: مع مزيد الأسف الحوت هم أكثر ناس بيكونوا تعبانين. أولا القمر موجود في بيت المتاعب، ثانيا في حالة بدر، ثالثا الشمس موجودة في بيت الصحة. باختصار الحوت لازم يطور روحه أثناء تصريف أموره، أثناء التعامل مع الآخرين، وإذا لا سمح الله شعر بأعراض صحية غير اعتيادية اليوم بكرة يجب أن لا يهمل في الفحص والعلاج.
2: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
3: اخترت مصممة أزياء أمريكية اسمها سينتيا رولي.
2: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
3: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
2: الله يعافيك. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: السابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
1: صباح النور رضا. صباح الخير مستمعين. صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن في تصعيد يأتي بعد تقديم عمان خطة.
2: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.

0: زنود تلوح بالعالي العالي
1: وصوت المنجيرة والعود ترندح موالي الغالي
0: صوت المنجيرة والعود ترندح موالي.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع.

0: نوتة نوتة عربية.
1: يا أعند حلوي بالحي، أنا أعند منك بشوي. يا أعند حلوي بالحي، أنا أعند منك بشوي. قلت اللي جانن فيك

عند حلوي بالحي انا اعند منك بشوي يا اعند حلوي بالحي انا اعند منك بشوي قلت لك جانن فيك تقلت شو بعمل فيك يا بدن ما رح رضيكي

بالحي انا اعاند منك بشوي يا اعاند حلوي بالحي انا اعاند منك بشوي قلت لك جانن فيك قلت شو بعمل فيك ابدا ما رح رضي

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: 그래 진짜.
1: لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا نوتة شير لصفحتنا عربية مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هيك

0: وكمان هاي
1: جوابت هدت هده الحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هي البريئة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟
1: شو الطريقة؟

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
2: أوف أوف أوف أوف
1: نوتا أريبيا نوتا أريبيا.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين

هل تعلم أم هي لا تعلم أني بالشكر فتى مغرم؟ هل تعلم أم هي

يهمك فضيحة وجرس روحي لغير ينفع ضيعة لعملته معك ما عاد بدي اسمعك هلا رح عيد الجرس دق

0: أكثر من هيك.
1: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
2: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أتريد من التفاح إن أنا جيب التفاح
0: وكمان هيك. وكمان هيك
2: يا عم اتنين هم يردونا حبهم
0: وهيك
3: علمي مارو علمي مارو علمي مارو
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: قلت من نمشي بخيالك عثر
6: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ردلي كلمات، ردلي ضحكات، ردلي دمعات، اهات لمسات، ردلي حياتي.

0: الدار وكمان هي
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هي
2: وعرضوني زوز سبايا
0: وهي
3: دمي عبعدك نشف

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Nota Arabia.
1: Nota Arabia مبروك الإذاعة معكم مجد مصلي.
2: Nota Arabia.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديل كفاية
3: هيا منديل كفاية
2: من سحلي عارة شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت
6: وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

عيوني لدموعي مرجوحة والدقة بقلبي مجروحة. هيدي أول مرة لحالي بشتاق، كيف يعني تشوفوا عيني عم يعطي غيري الحنية وحدو أعمل حالي مش هم النفرق يا قلبي خلص.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: مينوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحسه قلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك
5: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
6: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
7: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: خرز زرقا ويغزي العين. شو بتلبق لك على عقلك فولة وانقصمت نصين.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوت عربية، نوت عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلا نوت عربية أبليكيشن على الاي او اس، ايفون، ايباد وايبود، وعلى الاندرويد. داونلود نوت عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا أخبارنا.
1: نوت عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا نوتا عربية
1: نوتا عربية
2: نوتا عربية. مبروك الإذاعة غدي غانم.
3: نوتا عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كان. أريبيا نوتا أريبيا.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي ما غزر ديلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن أنا جيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: الميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: مع جديب جميل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عثر
6: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: Nota Arabia. Nota Arabia. مبروك الإذاعة سعد رمضان.
2: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: notaarabia.com تستحق السمع.

0: شو دمها خفيف عندي جارة يا لطيف شو دمها خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف كيف بحبك كيف
1: عنده جارة يا لطيف
2: شو دمها خفيف
0: يا لطيف يا لطيف
1: يسأل حاله بس
3: نوتة عربية

دم خفيف عندي زارة يا لطيف شو دم خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف بحبك.